ما نحسبش لودنين البنيدم قعدتن تلقطوا من موسيقى أكتر حلوة من ديك تدق تلقني بنتانا لليلنا الكل اللوم اتفرجونا و ات من يوم تسبتمبر الديديكات عتوليت تسيتنا مريم.